الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

والنازعات غرقا والناشطات نسقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمودات أمرا يوما ترجف راجفة تسبعها رادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون

0: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Adik, adik, siapa nama adik tadi?
2: Hafiz.
1: Hafiz. Adik Hafiz, saya putih. Umur berapa adik Hafiz?
2: 12.
1: Okey, baik. Dengar radio ya, insyaAllah. Sebentar lagi saya akan komen.
3: Baik.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Adik Hafiz.
3: Ah. Ya, tahun 6.
1: Tahun 6.
3: Ya, baik.
1: 12 tahun. Okey, silakan Ustaz.
3: Okey, Alhamdulillah. Adik Hafiz ya. Tapi macam kenal. Ya. Okay, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Baca

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.